شقه وانا كويلي ماري مخينا كشكولا ني تشبان خلي رايلال خلي جاكيلال راكوخ بي اتين جري شباب لي بويا نمخاين وكان اخل رو في البال لي اركوام لي نشكولتي كاتشي كولي شاقراب لي كوبراتيفاس لي شاقراب لي قد نميت كوتمال تيالخون لي اتاليل لي نقاكوتس اريكينا نقوان تنتو تقناو ارو كوان سلي قد شاقراب خو كومونيك انجل خو كوبراتيفا رينا خو اخول من الاخوي اران تقاك إلي قاكيوك هاان لي تقابانو ملاخا هاان لي تقاسيك رينا تشيخو كاين نبتاكولاك نشخونا لين شتوسو بانكيل ريتا ليل لك انجل خون خون لي رسيلال لك روش تقابان شرو لي خون تشيا ماك اخوناك لي تشاكي لال ماك اخوناك لي ماخي لال لي تشتاو اخوي لي ناكيك اك الانش انجل لي كونسيخو دي administración هاان لي كوميسيون دي vigilancia خو اخوي لي اسامبليه انك نولا ايش هو اكشرا بيتش قربلخ تشي سيت كيوكو تشي تشوي بالي لو باختي ابراهيم كي لي قاكو ديوس نشكي لي قماتان ان كاتشي كي ليون انا كناقي رن توكولق اشراقك امان نكي منق ان اوس لي الي نكس لي انجل امان كي تو الي نكس رنق تاقاق سقال شبانونكيل نبال بايلك انخيل وتشابيل جوكو شبانونكيل ماني اخوي تارموك جيقو ماني تارموك جيرو ابان وي تاقاتيكيب آلي ناكس اشكاباناك ماكا اشكابانو جاك جيرو ابلي بولي اكشنو مي ماكوا خاان لي بيلي تنتو تاقاقام كنتيكاك كي ناك ناكوانك لي آلي ناك نارو نكو تيشك اوك نارو نكو يولك اوك نارو نكو تاني وطكوي نكو تاني اك نك نوخوي نك نارو تقا تيق قيب نارو نكتاو لي غيلال نكتاو لي مخلال ابان ساشكان خيلي كوبراتيواز انكان اخمانك لي نالب خاين خوك عناق رخلال وطكوك اخصا كيو قوش اشكولتي كان كيل جيرو اشقنا قاكو اشقا سبيتين لي نكي كي اتش اول جيرا بين كيل شكياب شكوش فيدي كوبرا لي نكولاكسا لي كيانك لكن لشتين قماغا ناق كوال قوانكو كوال قوانكش لا إش اللي تنقى ميل سايبين خلومين أبان لا إش أخوي اللي ناكش أوكين اللي ناكش تين قان اللي ناكش كوتون ده اللي خونخوك جي كأنخي اللي خونخوك جي نالب اللي خونخوك جي إسيلا اللي خونخوك جي أوسيلا لأخوي اللي ناشبانو اللي كوبراتيوة تنتو ناق تش أوكين خو أخوي ملاخوال كوشيك لي asociados o asociadas nak tento gawal kuan kesre o ken respanu kili hu hu chik ange resmi ki sin kila peka andi ka hutika chat kuan chat kutana nak kuan ut toje shuatina chat chirish nak sali spas pali ka kulu apan kuan sut nak maka nak ka reli kataklan kil ta kanak chi chon chi konak ben kwa li kataklan kil Renak cikokan kuang lika kulu. Kultika piere es kana pakua es kastitsin. Nak ingka cikiki hona nakana res panungkil lik angel. Aman nakena wahkui karuli hona nakota liman kuen nak kuan. Nakana upar kuan kakuila lik angel li nachansa spem li kunhok cikoperatiwas. لنا تشالز اشبين لخولو منيل لنا تشالز اشبين لي اسوسيادو سوت لي اسوسيادا اخ انجل تاقا شولو اكواي رنا انكا تاقا ناق كيال شيخو كان شما ناق ماري كوان خون اخ اخوي لي كومون ناق كيال كوان ارانزا لي كومونيل زا لي كوبراتيوة ابان كوي راق تاقا تشابش سيل بالريش لشتين لي اوكينك لي نشبان لي خون خوك تشعال كومونيل هاان Marera takakere tal malak takatao nakuan mare kwe bushi kai o lahe li komon li kial panke baran li kial mokmo li ruke malak kuku li ruke tsashposhu kial nake ilok ut mare kial nake tak bayak charish laish li sakal zalik ji kial nake kial eke nake kele metseo nake kuy li khab li za e li kwe ech li chaki el resh panun kili hong hong chik angel apan ta kanak chichol chko chiku نقلي كوان سالي كوبراتيواز ماكوا ري خون ماكوا ري كوي ماكوا ري وشيب كي سا كومونيل لي نكوتا لي مانجا